Merci. Tanimir, encore une fois. On tient le pont, il n'y a pas de problème. خسادة اللي غادي تشرا في اللون با بروبليم باسكو دون لا في كوم جي توجور دي غلوي ذي الحفاظة ثاني كرام السايان سي دونك اوني لا ليسبوار نوزي بيرمي

كثيره مستوفى بكثيره يا نغوي ذي دوصان سقوي ذي تكان كلب شبحن الدوله كلب شبحن الدوله مقبيلي ذا غد شقعان الحمد عدنان ويحركنا دي شارع ويحركنا دي شارع وقيل ذي النستوفان

أرواح باليد، ساعات وخواتم ودمالج حين حين، والفم مهووس بندبة كسخرية دائمة في طبيعة الوجه يقول لي الأحد دائماً.

يغوى علي بسرعة، علي علي علي الأشياء. أجلس على الكرسي أمام المائدة وعلي الأشياء علي.